0: تفتح لقوة 30 تانا ذن الجمعة بوست ملون و مورغان وولن The Cat I Had Some Help فوق بي عمنا ونوف تدي هورس عرد كون تشتت الفوطة فوق انستغرام انتي المين تتارا في النمرو يهتا ذن الجمعة قال دلوات برو قبل شي في النمرو 29 يعملها دان تيدي سويمز
1: Number 29

تفتح لقوة همسة طانا قال دن الجمع البيعتا سومبر دكات هوم ريكر يرجعي نشيرو يقوذن يا توتال تجيش بوستيت الفوق قال نمرو خمسة طانا ودلي مش راجع انكريدبلي وما نستاوش نفمو بالفريتا ما نستاوش نقبو كابتو كوازي كواز تاكيف الدسكيات يسبيتشاو يقبرو من جمع اللوهرة سبيتشات ساري popolari ورا الورلد كاب يجبري كات الورلد كاب صنغ وفيتشيالي وسبيتشات اكتر من اللي ساري popolari وقت الورلد كاب ستس إما مالي سبيتشا كلوش كوازي كوازي دابلا في النمرو 4 دن الجمع تقوضان يا حفنا بوستيتن فوق شاكيرا برنابوي

وزغرم الفورسي هي واحدة من الديسك اللي سنكون نقدر نسمعه لايف وقت الفستيفال تاع سامر دايز مول تاع ليلى ستيس دي كانت بليسينغز كالفن هاريس فلين كيما كليمنتين داغلس فور 97 بي يا كنت فورسي بيرسونا لبالسا اتعمل تريتك على سامر دايز مول تاع امبورتانت اللي نسيقو كم يستيكون الاستروتسيونيات اللي قاعدين يعطونا ترانسبورت مول تاع وابرت منك شهاجة اللي سبتاية بتليتا واللي تدخل في تدفق الفيسبوك بيج تاعهم وتارا المابا اللي امك مسبيغات كلش تا كيف تيهدم الترافيكو